يستر الناس لسم ما لا ما كرمو تشنكي نالا يل ديبيش لا لا لا لا اه ولي كريستيانو شنكي نالا يل ديبيش اني ايو كوليغا ميتا راديو ريت شو يوبانو كوليغا يو باراتو ميش وكي سادو سماغاد صباليا كازيك شانفين اغين شانفين اسانتيمي سانشاين ايولي عبا سانشاين يو سانشاين مي اوبا صباليا سانشاين مي نانو لوك فرامي اندن ابجاريك بدي مش رايت اما سيوفي اغيم دي لاتوم سانشاين مي يو ايش تاني زاني وانا ديو هيرم تيزن كيرين ستر كيف انشاد مشور بيزول ميك ميك سلك نك نك يو مش بيان يوزر يونك ميك بيزا توك